0: فلاشات الصور.
1: بتصير
0: انه عكترتها بتصير تأذي العين. So you put glasses so you can try to protect your eye.
1: صار
0: بعدين نفس الشيء.
1: صار بعدين ترند.